0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة كريمة لجزء قد سمع بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقترب

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله

في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا

وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون

هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.

ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

كاذبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

0: تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا فأبدل

0: أبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة السجدة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: ما الفرق بين شاهد الزور وكاتم الشهادة؟
2: شهادة الزور ممكن تضر أشخاص وتنفع أشخاص.
1: نعم.
2: متى يستعين بعض الناس بشاهد الزور؟ لكي يجلب لنفسه منفعة.
1: نعم.
2: بادعائه أنه لم يرتكب هذه الجريمة، فهذا يأتي يشهد بأن نعم هذا في هذا الوقت كان معي، لم يكن في مكان الجريمة.
1: نعم.
2: أو هذه الأرض لفلان، أو هذا المال لفلان.
1: نعم.
2: فيأخذ ما ليس له بشهادة الزور، وشاهد الزور قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عد شهادة الزور كما قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وكان عليه الصلاة والسلام لا يزال يكرر هذا الكلام حتى قال الصحابة ليته سكت، أي رحمة به وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام. فهذه فشهادة الزور من كبائر الذنوب. والذي يكتم الشهادة أيضا بكتمانه للشهادة ضيع حقوق الناس أو عرض إنسان للعقوبة. ممكن يكون إنسان أن هذا الشيء ملك لفلان، وهو يعلم أن هذا الشيء ملك لفلان، وهو كتم لم يذهب فبخس حقه.
1: اي نعم.
2: أو اتهم في عرضه، اتهم في سمعته، اتهم بالقتل، اتهم أنه ضرب فلان.
1: نعم.
2: وهو يعلم بأنه لم يفعل كان شاهد. بعض الناس يقول لا أنا ما أبي أشهد، ما أبي مشاكل،
1: كل شوي رايح.
2: وبعض الناس من الكسل اللي فيهم يقول ما أبي أروح المحكمة، وأنا عمري ما دخلت. يا أخي أنت لما تدلي بالشهادة، والله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة أمر، لأن بكتمان الشهادة تضيع لحقوق ناس، بكتمان الشهادة ممكن يعاقب فلان وفلان. لا، أنت بإدلائك الشهادة، وذا حتى لو لم يطلب منك.
1: نعم.
2: أحيانا لم يطلب منك وهم في حاجة، ما يدرون أن أنت رأيت وشاهدت. لا، روح انصح من باب خذ الأجر، من باب إنقاذ إنسان،
1: نفع المسلم
2: من عقوبة. نعم. من باب المحافظة على حقوق إنسان معينة تكاد تضيع إن لم تشهد أنت.
1: نعم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

0: قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه
1: اللهم
0: أن
1: إني
0: اصنع
1: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
4: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح

بصر.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة النساء.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يوسف عليه السلام. مستمعين الأفاضل، عندما تفتح المدرسة أبوابها مستقبلة آلاف التلاميذ من مختلف المراحل الدراسية، ومن بينهم من يذهب إليها للمرة الأولى ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، مستيقظا في الصباح الباكر ليرتدي زيا خاصا لم يعتد عليه، ويحمل الحقيبة التي قد تثقل كاهله، متوجها بعيدا عن بيته وأمه وألعابه ورفاقه، حيث الوجوه الجديدة غير المألوفة من معلمين وطلاب، والمكان الجديد بأنظمته وتعليماته المقيدة للحرية أحيانا. هذه تجربة جديدة يخوضها الطفل لوحده بعد أن اعتاد أن تكون أمه إلى جانبه في كل أماكن تواجده، فهو بحاجة لفترة زمنية للتكيف معها. فدفء الأسرة يعني لهذا الطفل الأمن، والخروج عن هذا البيت يعني الخوف والقلق من المجهول الجديد. وليس ذلك بالأمر السهل على أطفال صغار كانوا منذ سنوات قليلة في أرحام أمهاتهم، وكذلك ليس بالسهل على الأمهات والآباء الذين يعتريهم القلق خوفا عليهم، فيزداد خوفهم إذا شعروا أن طفلهم يرفض الذهاب إلى المدرسة. وتشير دراسات بأن الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه يواجه للمرة الأولى في حياته مناخا مختلفا، فيه نظام مختلف ومعاملة مختلفة ووجوه لم يألفها من قبل، فلا أحد يعرف اسمه ليناديه به. عندئذ قد يصاب بمشاعر وأعراض كثيرة مثل الخوف والقلق وشحوب اللون والقيء والإسهال والصداع وآلام البطن والغثيان والتبول اللا إرادي أعزكم الله، وفقدان الشهية للطعام واضطرابات النوم. لذلك فإن ذهاب الطفل الصغير إلى المدرسة يشكل صدمة الانفصال عن الأسرة، وصدمة بالمكان الجديد بكل عناصره من أدوات وأشخاص يواجههم للمرة الأولى. ومن العوامل التي تسهم في نشأة مشاعر الصدمة والخوف عند الطفل هو الحماية الزائدة والتدليل التي تلقاها طيلة السنوات السابقة، وقلق الأم عليه وشدة تعلقها به. فالتعلق الشديد بالوالدين بصفة عامة وبالأم بصفة خاصة وشدة الارتباط بها وقلق الانفصال عنها يمثل أحد العوامل المساهمة في إحداث المخاوف من المدرسة. فالطفل أحبتنا قد يتصور أن هناك أحداثا خطيرة قد تحدث لأحد والديه كالموت أو الانفصال بينهما خلال فترة وجوده خارج المنزل، فينتابه القلق والخوف.

0: عاد إلى المنزل فلا يجد أحدهما لا سمح الله. ونشير هنا إلى أن للأم دورا خاصا في خلق هذا القلق في نفس الطفل وإطالة فترة تأقلمه مع جو المدرسة أو رفضه لها، وذلك حين تظهر مشاعر التخوف المبالغ فيها تجاه ابنها وتحذيره المستمر من رفاق السوء ونهيه عن الكثير من التصرفات، إضافة إلى ما سمعه الطفل واختزنه عن المدرسة من إخوته كالعقاب الذي سوف يتعرض له من المعلم والأنظمة والتعليمات الصارمة التي ينبغي عليه الالتزام بها وقلة فترة اللعب وصعوبة الواجبات المدرسية وما تحتاجه من جهد. وما قد يعزز تلك التصورات في ذهن الطفل أو ينفيها هو الممارسة العملية الفعلية من قبل المعلم تجاه هذا الطالب الجديد. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة. بسم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة السجدة.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
4: رواه أبو هريرة

0: رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
1: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: على وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الروم.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب يا أرحم الراحمين.

إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا
0: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
1: الأرض. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10

سيئات ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: أسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: فلا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: أصبح

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

الصباح. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، يشعر عدد من المراهقين بالملل، لأنهم سيعودون من جديد من وجهة نظرهم لروتين حياة والاستيقاظ المبكر وبذل الجهد من جديد في التوجه للمدرسة أو الجامعة. وبالنسبة إلى الطلاب المراهقين، فإن العودة للدراسة تحتاج إلى تحفيز من الأهل، فالعودة للدراسة قد تكون قوة دفع كبيرة للمراهق إذا فكر أنها بداية لتغيير حياته عن طريق النجاح والتفوق والوصول لأعلى المراتب العلمية. وهنا يرى اختصاصيون واستشاريون نفسيون أيها الأحبة الكرام، أن على أبنائنا المراهقين الطلاب قبل العودة للدراسة من جديد تذكر لحظاتهم السعيدة بالمدرسة أو الجامعة، وتذكر أصدقائهم، والحرص على تناول طعام صحي، والمشاركة بالأنشطة الرياضية بالجامعة أو المدرسة. من جانب آخر، يرى الأخصائيون أن التفكير في المذاكرة كتحصيل لمعلومات مادة دراسية من شأنه أن يدفع الطالب لكراهية المذاكرة والتعليم، مؤكدين على ضرورة أن ينظر الطالب للمعلومات الدراسية على أنها معلومات وخبرات حياتية جديدة تضاف لرصيده المعرفي في الحياة. وهنا يأتي دور الوالدين بضرورة مساعدة أبنائهم في سن المراهقة على المذاكرة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمذاكرة، ما يساعد الطلاب على الاستذكار وتحصيل المعلومات. ولا ننسى أن المراهقين يتأثرون سلبا بالخلافات والمشاكل التي تنشب بين الأب والأم بالمنزل، مما يؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي من جهة، وعلى انتباههم خلال جلوسهم بقاعة الدراسة من جهة أخرى. لذلك على الوالدين حل أزماتهم ومشاكلهم بعيدا عن المراهقين، كي لا يكون سببا في مشكلة نفسية تنمو مع المراهق وتظهر في الكبر. فشخصية المراهق تكون في طور التكون والنمو، وإذا نمت في جو مشحون بالمشاجرات والعداء سيكون لذلك أكبر الأثر على تشوه الشخصية، وربما الإصابة بأمراض نفسية لا قدر الله.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم.

وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة ياسين.
1: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام إذا دخل المرء بيته.
2: السلام إذا دخل المرء بيته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. السلام على الأطفال. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. للسلام آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها، فمن ذلك استحباب السلام على الأهل عند دخول البيت لما فيه من البركة باستفتاح لقائهم بهذه السنة المباركة. ومن آدابه السلام على الأطفال لما فيه من التواضع لهم وتعليمهم سنة السلام. ومما يستفاد من الحديث الشريف استحباب السلام إذا دخل الرجل بيته، واستحباب السلام على الأطفال لما في ذلك من التواضع وتعليمهم سنة السلام.
3: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
5: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
4: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة ياسين.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سورة سبأ استمعتم إليها خاشعين بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
4: من سنن يوم الجمعة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس في ظل وجود ما يشغل الناس اليوم من الملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الأوراد، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وهي من الأمور التي بدأ الله عز وجل فيها بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
3: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
5: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى.

ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد.

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن

تقول للشيء كن فيكون. اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيب.

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اعتدال المسلم في الاستهلاك. جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارمها والتحذير من مساوئها، وهذا من أدلة عظمة أحكام الدين وموافقتها للفطرة السوية، فهي داعية إلى الكمال والرقي في جميع شؤون الحياة. ومن الأخلاق المذمومة التي نهت عنها الإسراف والتجاوز في جميع الأمور، فقد جاء النهي عنه في كثير من السياقات في القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. والقاصد لبيوت الله تعالى لأداء الصلوات الخمس أولى الناس بالالتزام بهذا السلوك، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يتلبس بالمخالفات والمنهيات. وقد جاء في القرآن عن الإسراف في سياق الأمر بأخذ الزينة للصلاة، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والناظر إلى واقع المصلين في المساجد يجد صورا كثيرة للإسراف، من أوضحها الإسراف في الماء، ثم الكهرباء، ثم المناديل، وغير ذلك مما يهيأ للمصلين. فأما في الماء فإنك لتجد العجب من كثرة الإسراف في الماء أثناء الوضوء، فتقع المخالفة للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ونهى صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يزيد على وضوئه ثلاث مرات، وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والمشاهد إلى واقع كثير عند الوضوء واستخدام الماء يجد الهدر الكبير والإسراف، حتى إنك لتعجب من الإحصائيات الكبيرة لما يستعمل من المياه في المساجد، مع ما نسمع ونشاهد من التقارير التي تحذر من ندرة المياه، مما يجعل العاقل يحرص على الاقتصاد في استخدامها. ومن المخالفات كذلك الإسراف في الكهرباء بإضاءة المصابيح أو تشغيل المكيفات فوق الحاجة، ومثل هذا يكون فيه تبعة وتكلفة. والواجب على المصلي ترك إدارة وتقدير ذلك إلى الإمام

0: والمؤذن، وهكذا في بقية ما يتاح للمصلين من المناديل والعطور. الواجب على الجميع أن يستهلك بقدر الحاجة مع تحريه الهدي النبوي في القدوم إلى بيوت الله تعالى، بأن يأتي إليها متوضئا متطيبا، فيجمع بين اتباع السنة والحصول على الثواب الوارد في الحديث، ويتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لسورة فصلت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
3: بسم

0: فيما مضى كنا مع تلاوة مباركة لسورة فصلت كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل.

لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة. من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل. ولذلك دعي يوم المزيد.

قد يكون التعامل المستمعين مع بيئة جديدة أمرا مخيفا للأطفال في سن المدرسة وما قبلها، خاصة مع انفصال الأطفال عن الوالدين. لذا يقع على عاتق الوالدين طمأنة الأطفال ومساعدتهم في تخطي قلق الانفصال ليحظوا بأيام مدرسية ممتعة بدلا من أن تكون أياما مليئة بالبكاء والتوتر، إذ أن دخول الطفل إلى المدرسة هو خطوته الأولى خارج بيئته الآمنة، ويخشى الطفل من فقدان والديه والروتين الذي اعتاد عليه. وبالرغم من أن خوف الأطفال من المدرسة أمر شائع وطبيعي، لكن في الوقت نفسه يجب أن يفرق الآباء بين محاولات الأطفال المخادعة لتجنب الذهاب إلى المدرسة وبين الاحتياج الحقيقي للمساعدة. وقد يبدو رهاب المدرسة مختلفا من طفل إلى آخر، ويمكن أن يظهر على بعض الأطفال من خلال رفض ركوب حافلة المدرسة، وقد يرفض بعضهم الخروج من المنزل أو النهوض من السرير، كما أنه ربما يشعر الأطفال الذين أجبروا على الذهاب إلى المدرسة دون البحث في أسباب خوفهم ومحاولة حلها بالكآبة أثناء اليوم الدراسي، أو يدعي بعضهم المرض للبقاء بجانب والديهم في بيئتهم الآمنة. لكن قد يمرض بعض الأطفال بالفعل وتظهر عليهم أعراض جسدية حقيقية مثل الصداع وآلام البطن والغثيان. وقد يظهر رهاب المدرسة في رفض الاهتمام بالواجبات المدرسية والتراجع في المستوى الدراسي وعدم القدرة على تكوين صداقات. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا كأولياء أمور هو: كيف نطمئن أبناءنا؟ في البداية لا ينبغي أن يصدر أولياء الأمور قلقهم الشخصي لأطفالهم، وينصح بإظهار الجوانب

الجوانب الإيجابية من الدراسة وطمأنة الأطفال بأن ليس هناك ما يدعو للخوف، لكن لا بأس من تسمية مخاوفهم وتفكيكها وتعريفهم أنها مشاعر طبيعية تحدث لكل الناس في مواقف الجديدة. ويفضل أن يكون الآباء منفتحين لسماع توقعات الأبناء حول المدرسة دون تدخل منهم، والاستماع إلى الحلول التي يطرحها الأطفال، مما يعزز قدرة الأطفال على الاعتماد على أنفسهم وتقليل قلقهم ومخاوفهم. كما يمكن تذكيرهم بالأوقات التي تحلوا فيها بالشجاعة وكانوا على قدر المسؤولية مهما كانت المسؤوليات صغيرة. وللأسف يحاول بعض الآباء التسفيه من مشاعر الخوف لدى الأطفال أو السخرية منها، ظنا منهم أنهم بذلك يساعدون الأطفال على التخلص منها. لكن ما يحدث في ذلك الوقت أن الأطفال يشعرون أنهم وحيدون مع مشاعر الخوف والقلق من دون تعاطف من أحد، مما يعزز هذه المشاعر داخلهم. وببساطة أيها الأحبة، ما ينبغي أن نفعله هو الاعتراف بمخاوفهم وإظهار التعاطف معهم، لأن التعاطف يهدئ الطفل ويساعده على تقبل مشاعره وتطوير مسارات جديدة في عقله تساعده على التعافي بعد المشاعر الصعبة.

من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

0: أحدا.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مُتَحَرِّفًا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: عن عبد الله

0: ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: لبيوت الله تعالى مكانة كبيرة ومنزلة عالية في كثير من الأحكام الشرعية، ابتداء من الدخول إليها وحتى الخروج منها، وما ذاك إلا لأنها مأوى لأفئدة المصلين وراحة لقلوب العابدين. ومن الآداب التي جاءت بها النصوص الشرعية أخذ الزينة وارتداء اللباس المعتبر عند أداء الصلوات الخمس والجمعة فيها. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأمر بالزينة لا بمجرد ستر العورة، بل يستحب للمسلم أن يلبس أفضل الثياب عند قدومه لبيوت الله تعالى ووقوفه بين يديه سبحانه. وأخذ الزينة مطلوب للصلاة سواء أكانت على انفراد أم في جماعة، وهي للمسجد ألزم مراعاة لحق الجماعة وتقديرا واحتراما للمجتمع المؤمن. ومما يؤيد هذا المعنى ما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك رضي الله عنه فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. ومن ينظر إلى تصرفات بعض المصلين في هذا الأمر يجد التفريط في صور وأحوال شتى، فمنهم من يلبس من الثياب ما تنكشف به عورته عند ركوعه وسجوده، ومنهم من يلبس الملابس الضيقة التي تحجم عورته، ومنهم من يرتدي ملابس لا تليق بالمسلم، وبخاصة في بيوت الله تعالى، كأن تكون ملابس نوم أو يوجد عليها بعض الرسوم والصور والكتابات وغير ذلك من التصرفات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدهم دعي لمقابلة آحاد الناس أو ذهب إلى عمله لما ارتدى مثل هذه الملابس. والأصل أن المسلم يعظم ما عظمه الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي أن يبين لمن يلبس الملابس القصيرة التي لا تستر عورته عند ركوعه وسجوده أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإن انكشف منه ما فوق الركبة أو انكشف أسفل ظهره فقد انكشفت عورته، وهذا مبطل للصلاة. وأما الذي يلبس الملابس الضيقة فإن كانت شفافة يظهر منها لون بشرته فصلاته باطلة، وإن كان لا يظهر وكان في هذا اللباس تحجيم للعورة فأقل أحواله الكراهة. وأما لبس الثياب التي عليها الصور فهذا من مكروهات الصلاة، لما فيها من إشغال المصلي لنفسه وإشغاله لغيره. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته نزعها وقال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. فالواجب علينا جميعا أن نحيي هذه السنن، وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا، وأن نحتاط لصلاتنا مما ينقص أجرها أو يبطلها.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة الصافات.
2: مصحف البحرين بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القارئ عمر بن محمد مظفر. سورة الكهف مكية، وعدد آياتها 10 آيات و100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن كيفية إعداد أطفالهم للعودة إلى المدارس، خصوصا بعد موسم الإجازات الصيفية الطويلة، حيث غالبا ما يسهر الأطفال، مما يزيد صعوبة إعادة الأطفال للالتزام بمواعيد نومهم واستيقاظهم. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم وبشكل منتظم تتحسن لديهم درجة الانتباه، وينعكس ذلك إيجابيا على السلوك والذاكرة والصحة العقلية والبدنية. لذا من المهم أعزائنا أولياء الأمور تنظيم ساعة النوم البيولوجية لأطفالنا بالتزامن مع العودة للمدرسة، كما يشدد الخبراء مستمعين على ضرورة الاهتمام بالتهيئة النفسية للأطفال من خلال الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة وتحفيزهم بعبارات تبعد التوتر والقلق وتشعرهم بالراحة النفسية لاستقبال يومهم الدراسي الأول بعد الإجازة. فما الطرق التي يجب اتباعها لمساعدة الأطفال في بدء يوم دراسي مريح؟ من الضروري أن نهيئ الأبناء نفسيا لفكرة العودة إلى المدارس، ولكن بطريقة إيجابية بعيدا عن الإيحاء لهم بأنها فرصة للتخلص من عبء وجود الأبناء في المنزل، مما يترك لديهم انطباعا سلبيا وكأن العودة إلى المدرسة محض عقاب. وهناك كثير من المراهقين يرفضون الانصياع لتوقيت محدد للنوم، كما أنهم قد يتمردون على الدراسة والواجبات المدرسية لاحقا، وهذا يتطلب من الأهل تعزيز جسور التواصل والحوار الفعال مع أبنائهم ليتمكنوا من وضع الضوابط والأنظمة المرنة التي تسهل حياتهم المدرسية وتقلل من إمكانية التصادم معهم، فضلا عن وضع جدول زمني بخصوص موعد النوم ليحصلوا على ساعات كافية منه. كما ينصح لأولياء الأمور أيها الأحبة بالتحلي بالصبر خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، إذ من المهم منح الأبناء وقتهم الكافي للتأقلم مع الروتين المدرسي والخروج من أجواء الإجازة، سواء كان ذلك في نمط الحياة اليومية أو في حجم الدافعية للدراسة. وعلى الأهل كذلك في كل المراحل الدراسية أن يكونوا على تواصل مع المدرسة منذ اليوم الأول، إذ تعد متابعة الطالب بشكل منتظم سببا رئيسيا لتلافي تطور

لأي مشكلات قد تواجهه، كما يسمح التواصل باستدراك ومعالجة أي صعوبات دراسية أو نفسية قد يواجهها الطالب داخل المدرسة. أما بالنسبة لأطفالنا الصغار، فمن المهم جدا أن يتم التخطيط لآلية الدراسة منذ اليوم الأول لطلاب الصف الأول الابتدائي، بحيث يتبنى الأهل أساليب التدريس التي تساعد الطفل في الوصول إلى الاستقلال التام في عملية المذاكرة، كما أن الأهل مطالبون بالتحدث مع الطفل للتعبير عن ثقتهم بقدراته وتعزيز ثقته بنفسه من خلال إعطائه مهام تتدرج في صعوبتها.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يحرم على المأموم، وهذا مما يغلب على من يأتي متأخرا عن الخطبة أو الصلاة ويريد أن يصل إلى الصفوف الأولى، فيحرم عليه أذية الناس بتخطي رقابهم أثناء الخطبة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة وإرباك للخطيب، فليحذر المسلم من هذا الأمر، وليحرص على التبكير حتى لا يؤول به الأمر إلى أن يحتاج إلى مثل هذا السلوك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى

هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

باب السماء. اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار ومن فقد الأهل والأصحاب ومن حزن القلب وحرقة الشعور. اللهم احفظ لنا من تقر أعيننا بوجودهم. اللهم استودعناك خبايا قلوبنا ووكلناك كل أيامنا. اللهم استودعناك أهلنا ومن نحب فاحفظهم بنا ولا ترنا بأحدهم مكروها ولا بأسا، واكتب لنا ولهم كل خير يا خير الحافظين.

0: روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما. قال: فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه، وسأله أبو ذر أسئلة كثيرة منها، فقلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل، وقال الألباني: حسن لغيره.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بنبي الرحمة محمد، فجعله هادياً ومبشراً ونذيراً، وجعل محبته من كمال الإيمان وطاعة

طاعته من طاعة الرحمن، وأكرمه بآل بيت أطهار وأصحاب أخيار نصروا الدين وحملوا الأمانة وبلغوا الرسالة وجاهدوا في سبيل الله. نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من أجل نعم الله تعالى على العبد أن يملأ قلبه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه المحبة نوراً يهديه، وخلقاً يزكيه، وعملاً يرفعه. فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلمةً تقال باللسان، ولا عاطفةً عابرةً في الوجدان، وإنما هي إيمانٌ يسكن القلب، وطاعةٌ تظهر في الجوارح، وتعظيمٌ لسنته، واقتداءٌ بهديه، ورضاً بحكمه، وشوقٌ إلى لقائه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته من تمام الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء القرآن الكريم يؤكد أن محبة الله ورسوله مقدمة على محبوبات النفوس، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أحبهم النبي، وأكرم من أكرمهم النبي، وحفظ لهم مكانتهم وفضلهم. ومن هنا كانت محبة آل بيته الطيبين ومحبة أصحابه الأكرمين فرعين عظيمين من فروع المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين منزلةً رفيعة ومكانةً محفوظة، وحقًا من المحبة والتوقير لا ينكره من عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرًا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمحبة علي وفاطمة والحسن والحسين وسائر آل البيت رضي الله عنهم محبةٌ شرعية نتقرب بها إلى الله، ونحفظ بها وصية رسول الله من غير غلوٍ يرفع أحدًا فوق منزلته، ومن غير جفاءٍ ينتقص من فضله أو حقه. فالاعتدال سبيل المؤمنين، والمحبة الصادقة لا تحتاج إلى مبالغة، كما أن الإنصاف لا يعرف الجفاء والصدود والهجر والبعد. وكما أن لآل البيت حقًا في المحبة، فإن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقًا عظيمًا في التوقير والوفاء، فهم الذين آمنوا به حين كفر به كثير من الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وآووه ونصروه، وهاجروا معه، وجاهدوا بين يديه،
وتحملوا الأذى في سبيل الله.

ثم حملوا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى من بعدهم، وقد أثنى الله عليهم في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال في شأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أيها المؤمنون، وإن من أجمل ما ينبغي أن نغرسه في النفوس أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا لم يكونوا فريقين متقابلين كما قد يصوره بعض من يقرأ التاريخ بعين الخصومة والعداوة، بل كان فيهم من اجتمع له شرف الصحبة وشرف القرابة، وكانت بينهم أواصر الإيمان والمودة والمصاهرة والنسب والرحم والوفاء كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم، ويؤدون لهم حقهم، ويحفظون فيهم وصية نبيهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوا حقه فيهم ورعوا منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه أيضًا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان عمر رضي الله عنه يعرف لآل البيت فضلهم ومكانتهم ويجلهم ويكرمهم ويقربهم، وكان الصحابة يوقرون الحسن والحسين رضي الله عنهما ويعرفون قربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان آل البيت يعرفون فضل السابقين الأولين ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لكل واحد منهم سابقته وما قدمه لهذا الدين. ومن الخطأ والزلل والظلم أن نختصر ذلك الجيل الفريد المبارك الرباني في صفحات الفتن، وأن نتجاهل سنين طويلة من الصحبة والإيمان والجهاد والتضحية والمصاهرة والمودة والنسب والتعاون. فالتاريخ أوسع من حادثة، والرجال أكبر من موقف عابر، والعدل يأبى أن تمحى الصحائف البيضاء بخلاف أو اجتهاد. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم بشر من بني آدم لهم من الفضائل والمناقب والسابقة ما رفع الله به قدرهم. وقد يقع من البشر اجتهاد تتفاوت فيه الأنظار وتختلف فيه التقديرات، غير أنهم قوم أثنت عليهم نصوص الوحي وشهد لهم التاريخ بصدق الإيمان وعظيم البلاء في نصرة الدين، فلهم من الحقوق والفضائل ما يدعو إلى حفظ مكانتهم ومعرفة سابقتهم وإحسان الظن بهم والحديث عنهم بالعدل والإنصاف. وما

وقع بينهم من خلاف أو فتنة فقد مضى إلى الله، والله أعلم بنياتهم وسرائرهم. ونحن لم نؤمر أن نجعل تلك الوقائع ميداناً للخصومات والخلافات والصراعات، ولا أن ننقل إلى أبنائنا وبناتنا أحقاداً مضت أسبابها، وإنما أمرنا أن نلزم العدل، وأن نحفظ اللسان، وأن ننتفع بالتاريخ، ولا نعيش أسرى لخلافاته ونزاعاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كم نحن بحاجة يا عباد الله إلى أن نعلم أبناءنا وبناتنا سيرة علي رضي الله عنه في العلم والشجاعة والعبادة، وسيرة فاطمة رضي الله عنها في الطهر والصبر، وسيرة الحسن رضي الله عنه في الحلم والإصلاح، وسيرة الحسين رضي الله عنه في العزة والثبات، وسيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في العلم والفقه وحسن البلاغ، وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الإيمان والعفة والصبر والوفاء. كما نعلمهم سيرة أبي بكر رضي الله عنه في الصدق والوفاء، وسيرة عمر رضي الله عنه في العدل والقوة في الحق، وسيرة عثمان رضي الله عنه في الحياء والبذل، وسيرة سائر الصحابة رضوان الله عليهم في الجهاد والتضحية والرحمة والإنفاق والورع. أما أن تتحول مجالسنا ومنابرنا إلى سرد للخصومات والنزاعات، ومنصاتنا إلى ساحات للسب واللعن والطعن، فهذا والله لا يورث قلبا سليما، ولا يزيد إيمانا، ولا يقرب من الله عز وجل. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا كان المسلم مأمورا أن يصون لسانه عن عامة المسلمين، فكيف بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بأصحابه رضي الله عنهم الذين صحبوه ونصروه وحملوا الدين من بعده؟ إن الدين لا ينتصر بالسب واللعن، وإنما ينتصر بالحجة والعدل وحسن الخلق. وليس من المحبة أن نجعل تعظيم بعض الصالحين طريقاً إلى الانتقاص من غيرهم، فمحبة علي لا تستلزم بغض أبي بكر، ومحبة الحسين لا تستلزم الطعن في عمر، ومحبة الصحابة لا تعني الجفاء مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب المؤمن يتسع لمحبتهم جميعاً رضوان الله عليهم، ويعرف لكل واحد فضله ومكانته. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب فاطمة وعلياً والحسن والحسين، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وسائر المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم، الذين أثنى الله ورسوله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المؤمنون، إن السب والطعن واللعن ليست من سبيل العدل والإنصاف، ورد الغلو لا يكون بالجفاء، كما أن رد الجفاء لا يكون بالغلو، وإنما سبيل الشرع محبة بلا إفراط، وتعظيم بلا تجاوز، وعدل بلا انتقاص، وإنصاف بلا خصومة أو عداوة. وقد رسم القرآن الكريم لمن جاء بعدهم منهجاً واضحاً بيناً، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا يا عباد الله هو المنهج: دعاء لا سب، واستغفار لا لعن، وأخوة لا خصومة وعداوة، وسلامة صدر لا غل. فلنربي قلوبنا على الصفاء، وألسنتنا على الأدب.

وأبناءنا وبناتنا على المحبة، ولا نجعل أحداث التاريخ جسوراً لخصومات الحاضر. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته، وصدق محبة آل بيته يكون بتوقيرهم والاقتداء بفضائلهم، وصدق محبة الصحابة يكون بالاقتداء بإيمانهم وصدقهم وثباتهم. فالمحبة عمل وأدب ووفاء، لا صخب ولا خصام وعداوة. فاتقوا الله عباد الله، وطهروا قلوبكم من الغل والحقد، وألسنتكم من السب واللعن، وأحبوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه محبة تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته الطيبين الطاهرين، وحب أصحابه أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لأهل الإيمان، وألسنتنا عامرة بالخير، وأبعد عنا الغل والحقد والبغضاء يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ قلوب المؤمنين بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل في محبة آله وأصحابه وفاءً لهديه، وحفظًا لسنته، واجتماعًا على سبيل الهدى والرضوان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من كمال الدين حسن الأدب مع أهل الفضل، ومعرفة أقدار من سبقوا بالإيمان والنصرة والتضحية والجهاد. فإن النفوس الكريمة تحفظ الجميل، والقلوب المؤمنة تعرف لأهل الفضل فضلهم، ولا تجعل الخلاف سبباً للجفاء، ولا المواقف العابرة ذريعةً لطمس السوابق والمناقب. يقول تعالى: وقولوا للناس حسناً، ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. أيها الإخوة والأخوات، إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نحفظ مكانة من قربهم إليه النسب، ومن شرفهم بصحبته الإيمان، وأن نزن الناس بميزان العدل لا بميزان الهوى، وأن نذكر السابقين بما يليق بفضلهم، ونجتنب ما يجرح مقامهم أو يوقظ الفتن من بعدهم. وإن من تمام حسن الأدب أن يعلم المسلم أن اللسان أمانة، وأن الكلمة قد ترفع صاحبها أو تضعه، فليس كل ما يروى يقال، ولا كل ما يختلف فيه يتخذ مادة للخصومة والعداوات، ولا كل خبر من أخبار التاريخ يصلح أن يحمل إلى المجالس والمنابر على وجه يثير القلوب أو يشعر الأحقاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكم من كلمةٍ قيلت في ساعة غضب بقي أثرها سنين، وكم من طعنٍ أطلقه لسان ففرَّق بين قلوبٍ كان الأولى أن تجتمع على المحبة والإنصاف. ولذلك كان من الحكمة أن يزن المسلم عباراته، وأن يعلم أن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ليس كحديثه عن عامة الناس، لما لهم من السابقة والقرابة والنصرة والفضل. عباد الله، إن معرفة أقدار الرجال من الدين، وإنصافهم من العدل، وحفظ اللسان

الإنسان عنهم من حسن الخلق، وليس الإنصاف أن نرفع أحداً بإسقاط غيره، ولا أن نثبت فضلاً بانتقاص فضل آخر، بل نعطي كل ذي حق حقه، ونحفظ لكل ذي سابقة سابقته، ونكل ما خفي من السرائر إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد كان سلف هذه الأمة يعلمون أبناءهم الأدب قبل كثرة الجدل، ويعلمونهم توقير أهل الفضل قبل الخوض في أخبار الخلاف. فما أحوجنا اليوم إلى هذا الأدب في زمن كثرت فيه المنصات وسهل فيه النشر، وأصبح المرء يكتب في لحظة ما يبقى أثره طويلا. فليكن خطابنا خطاب محبة لا خصومة، وخطاب جمع لا تفريق، وخطاب حكمة لا استفزاز. وليكن حديثنا عن السابقين حديث وفاء وعدل وإنصاف، فإن الأمم التي تحفظ تاريخها بعدل تحفظ حاضرها من الفتنة. أيها المؤمنون، ليست الغاية أن ننتصر لأسماء على حساب أسماء، وإنما أن نحفظ حرمة الجيل الذي أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم على عينه من أصحابه رضي الله عنهم، وأن نعرف حق قرابته وأهل بيته، وأن نقتدي بما اجتمعوا عليه من الإيمان بالله ومحبة رسوله وخدمة هذا الدين. ومن أجمل ما يربى عليه الأبناء والبنات أن يعلموا أن الفضائل تتكامل ولا تتعارض، وأن تاريخ الأمة أرحب من أن يختصر في نزاع، وأسمى من أن يحول إلى ميدان للشتائم واللعنات والخصومات والنزاعات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله واحفظوا قلوبكم من البغضاء، وألسنتكم من الطعن، وأبناءكم من ميراث العداوات، وربوهم على المحبة والإنصاف وحسن الأدب ومعرفة الفضل لأهله. اللهم ارزقنا حباً صادقاً لنبيك محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيماً لآل بيته، ووفاءً لأصحابه، واجعل ألسنتنا رطبةً بالخير، وقلوبنا عامرةً بالرحمة والإنصاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل محبتنا لنبيك محمد محبة اتباع واقتداء، ومحبتنا لآل بيته محبة توقير ووفاء، ومحبتنا لأصحابه محبة إنصاف واقتداء. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والبغضاء، واحفظ ألسنتنا من السب واللعن والطعن والانتقاص، وارزقنا حسن القول وسلامة الصدر وعدل الكلمة. اللهم ارزقنا الأدب مع نبيك صلى الله عليه وسلم ومع آل بيته وأصحابه، وعرفنا أقدارهم، واحفظ لهم في قلوبنا مكانتهم وفضلهم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعلنا من أهل المحبة والوفاء والعدل والإنصاف. اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين، من أرادهم بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وكن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتوفيقك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاسم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، اجعل لهم من كل ضيق مخرجاً ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله.

0: والمرابطين فيه، واجعله عزيزا شامخا عامرا بطاعتك الى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله اكبر الله

واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم.

قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رب

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله

إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، بصوت القارئ فارس عباد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: السماء. اللهم أنت المرجى في انكشاف الكروب، اللهم لا سبب إلا سببك، ولا فضل إلا من عندك، فالأمل بغيرك منقطع، والشر بإذنك مندفع. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.
1: معاشر المؤمنين، إن الذنوب والمعاصي تقسي القلب وتصرف صاحبها عن أبواب الخير، فلنقدم توبة صادقة، فباب التوبة مفتوح، وفضل الرب عز وجل يغدو ويروح، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومن رحمته ينادي عباده فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فإن كانت الإساءة منا كثيرة فعفو الله أكثر، وإن كان الزلل منا عظيما فمغفرته جل جلاله أعظم، وإن كثرت منا الخطايا فرحمته أوسع. جاء في سنن الترمذي يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، إن تنقية النفوس من الشحناء والكراهية والبغضاء، وربنا تبارك وتعالى عفو يحب العفو وأهل العفو، فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن خلقه، ومن أحب أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز عن عباده. فمن عامل الخلق باليسر والمسامحة عامله الخالق بمثل ذلك في الدنيا والآخرة، والعفو في حق الأقربين آكد وأتم لما تقتضيه القرابة من المخالطة وما يتبع ذلك من حصول الإساءة، إن الله عفو غفور.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنفال.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما

بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة، أي أن يصلي المسلم الجمعة ثم يصلي الجمعة التي تليها، ويحسن العمل في الجمعتين على الوجه الذي أمر الله جل وعلا، وعلى الوجه الذي يكون فيه هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورمضان إلى رمضان، كل ما مر ما فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مكفرات ما بينهن إذا ما اجتنبا.

الكبائر مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي أنها تكفر الصغائر، صغائر الذنوب الله جل وعلا يمحوها بعمل أنت تقوم به وقد أوجبه

0: وأجر، فإن فضل الله عز وجل على عبده أعظم من أن يحصى، وما يعلم عظيم ما أعد الله لعباده إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يكفر عنهم الخطايا التي وقعت بين الجمعتين. فاحرص أيها المسلم على اغتنام فضل الله جل وعلا وعلى صلاة الجمعة، ففيها فضل كثير وخير عميم من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أسابيع قليلة أيها الأحبة وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض؟ وما الأسباب؟ وكيف الوقاية؟ مع

تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين، وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل، لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما. وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب الحلق العقدي، فغالبا ما يسبب التهاب الحلق إلى جانب الحمى والصداع وآلام المعدة، وينتج هذا المرض عن عدوى بكتيرية، وينتشر بسهولة من طفل إلى آخر، خاصة في حالة مشاركة المشروبات وأدوات الأكل. وفي هذه الحالة يوصي الأطباء بالمضادات الحيوية للوقاية من مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس. ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة 20 ثانية. يجب أن يتأكد الطفل من شطف يديه بالماء وتجفيفهما بمنشفة نظيفة أو تركهما تجفان في الهواء، بالإضافة إلى التشديد على الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية مثل كوب الماء والملاعق مع الأطفال الآخرين. ويجب استعمال مناديل عند العطاس وإلقائها في القمامة أجلكم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي يجعل وقته كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غير الجمعة، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب حينما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا إنما يدل على عظيم القيام بهذا العمل الجليل، وهو الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلته.

0: فيها.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ صالح الأنصاري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ صالح الأنصاري سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

أبواب السماء. اللهم إنا نسألك وجهة صحيحة وخيارا صحيحا، ونسألك الرشاد في الأمر وعدم الضياع. اللهم سدد خطانا وما نسلكه وحدنا بعلمك وحدك. اللهم لا تقطع علينا أملا أبدا، وأرضنا بما كتبت. اللهم إنا نسألك ألا ننشغل بسفاسف الأمور عن أهمها، وارزقنا وأنت خير الرازقين.

معاشر المؤمنين، ومهما يطول أمد النفاق فإن عمره لقصير، ويظهر ذلك جليا في غزوة الأحزاب أو الخندق، إذ يفضح الله أمرهم في تحريض المؤمنين على الهروب والتخويف من المصير. يقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة.

0: عورة، إن يريدون إلا فرارا. يكشف القرآن ضعف حجتهم ويصفهم بأنهم أهل احتيال وجبن. يقول الله: إن يريدون إلا فرارا. ومع شدة الكرب والبلاء تحتاج الأمة إلى الأمل، فيبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل في النفوس والتفاؤل بالغلبة واليقين بوعد الله ونصره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: آيات كريمة وقصص عظيمة تستمعونها في تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي. بسم

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لسورة مريم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
3: من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى اصطفى لها يوما عظيما جمعت فيه الفضائل والمكارم، ويجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة. وهذا اليوم أفضل أيام الأسبوع عند الله، كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اشتمل هذا اليوم على عدد من المناسبات والأحداث العظيمة، والتذكير بها إنما هو تعظيم لما وقع فيه. وهذا اليوم العظيم قد جاءت فيه فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه

فيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة

0: ذلك اليوم، وخاصة في آخر يوم الجمعة. وأما صلاة الجمعة فقد ورد في السنة النبوية العديد من الفضائل لها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وجعل صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها كفارة لما يقع من العبد خلال الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وهي من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة إذا حافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح يوم الجمعة وأعتق رقبه. والعاقل الذي يقدر هذا اليوم قدره ويتهيأ للطاعة فيه بالمحافظة على صلاة الجمعة والتأسي بالآداب والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين 2، ثم صلى ما كتب الله له ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم

0: حميد.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة قاف.
3: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما بارك

0: مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام.
0: اللهم

0: مغرم.
1: متفق عليه.
0: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
1: رواه أحمد والحاكم.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: رواه النسائي.

0: رواه مسلم.
1: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
0: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

0: ابن ماجه.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: الجمعة تهب نسماتها على صدوركم بعد 6 أيام من الاشتياق، فاملؤوها صلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستضيئوا بسورة الكهف، فبها تستنير الأيام 6.

0: عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يكره في حق المسلم أن إذا شهد الخطبة أن يدخل بين اثنين يفرق بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم قال ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي جعل الفضل وهو تحقق المغفرة من الله عز وجل لهذا المسلم مقيد بعدم وقوع الأذية منه بأن يفرق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين. وعليه ينبغي للمسلم أن يحسن اختيار المكان الذي يجلس فيه بما لا أذية فيه للناس، كما يحسن أيضا بمن جاء وجلس مسبقا أن لا يترك فرجة لا يمكن لأحد أن يجلس فيها، فإما أن يملأها وإما أن يفسح لإخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فمن فسح لأخيه وترفق بإخوانه في المسجد أو حال دخول في المسجد أو في المجلس فإن ذلك مظنة أن يوسع الله عز وجل عليه من الخير والفضل والأجر والثواب.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجرات. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

0: الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام. مستمعين الأحبة، يمثل موسم العودة إلى المدرسة تحديا كبيرا لمعظم الآباء، إذ يشعرون بعبء كبير بسبب العدد الهائل من المهام التي ينبغي عليهم إنجازها. فإذا كان القلق المدرسي أمرا طبيعيا لدى الأطفال، فإن الآباء كذلك يمكن أن يعانوا من القلق نفسه والتحديات والمخاوف المتعلقة بالقلق المدرسي. لمعظم الآباء تنحصر في ثلاثة عوامل رئيسية: الوقت والمال والقلق بشأن رفاهية الأبناء. إن الآباء أحبتنا يشعرون وكأنهم في سباق مع الزمن، ويجدون أنفسهم تحت ضغط مستمر لضمان سير الأمور بسلاسة، ما بين توصيل الأطفال إلى المدرسة باكرا والانتظار لاستلامهم نهاية الدوام المدرسي، ومحاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية إلى جانب مسؤوليات المنزل والعمل. يحاول الآباء إجراء تغييرات جذرية على جداولهم اليومية للتكيف مع روتين الدراسة الجديد، إلا أنها تستهلك الكثير من الوقت، ويثير موسم العودة إلى المدرسة مجموعة كاملة من المخاوف لدى الآباء بشأن سلامة أطفالهم. وهذه المخاوف من أنواعها القلق الذي ينشأ لدى الآباء، قلق الانفصال. من المفترض أن تكون المدرسة مكانا آمنا لدى الأطفال، ولكن الحال ليس كذلك دائما، ولذلك غالبا ما يسيطر على الآباء التفكير السلبي بمجرد إرسال أطفالهم إلى المدرسة، ويتخيلون العديد من السيناريوهات السيئة، مثل ماذا لو حدث مكروه لطفلي ولم يتمكن أحد من مساعدته، وماذا لو تعرض مثلا للتحرش لا سمح الله ولم يخبرني أحد، أو ربما تشاجر مع زميل له وتطور الموقف. كذلك فإن أسوأ مخاوف الآباء هو اكتشاف تعرض طفلهم للتنمر، وكذلك القلق الأكاديمي. فيقلق الآباء بشأن ما إذا كان أبناؤهم سيحصلون على معلمين جيدين أم لا، ويشعرون بالقلق بشأن مستوى أطفالهم الدراسي وقدرتهم على التحصيل والتعامل مع المقررات الدراسية. وكذلك مستمعين، هناك مخاوف السلوك، فيؤمن كل أولياء الأمور أن طفلهم يتعرض يوميا للعديد من المواقف الاجتماعية في المدرسة، ويظلان قلقين بشأن ردود فعل طفلهم وكيفية تعاملهم معه ومدى قدرته على تكوين صداقات أو تقبل الأطفال الآخرين له. ثم تأتي الضغوطات المالية، فتشكل قوائم اللوازم والأدوات المدرسية ونفقات العام الدراسي عبئا ماديا على الآباء، وبشكل خاص الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة. فكل هذه العوامل مستمعين الكرام تولد القلق لدى أولياء الأمور. ومع بداية العام الدراسي الجديد، فكيف نتجنب كأولياء أمور قلق العودة إلى المدارس؟ إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: الجمعة تجب على كل مسلم، فغير المسلم لا يطالب بالجمعة، وتجب على كل ذكر، فالأنثى لا جمعة عليها، ولو صلت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر. وأن يكون حرا، فالعبد المملوك متوقف على خدمة سيده والقيام بأمره، فلا جمعة عليه ويصليها ظهرا ولو شهدها أجزأته. ومثله المجنون والصبي والمريض والمسافر، فلا جمعة عليهم. وعليه يقول الفقهاء: تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ قادر

0: عاقل مقيم ومن سوى ذلك لا تجب عليه الجمعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.

باب السماء. سبحانك يا أنس المستوحشين، يا ملاذ التائهين، سبحانك ما عرف الخذلان من توكل عليك، وما عاد راج ببابك إلا مسرورا مطمئنا. قلوبنا بغير زادك جوعا، وأرواحنا بغير غيثك ظمأ، والنفس في شوق إليك وتوق إلى التنعم برؤياك ربنا. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك،

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: للأذان مكانة عظيمة في الإسلام، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة لتعلقه بفريضة من أعظم فرائض الإسلام، ألا وهي الصلاة. ومما يدل على مكانته اشتمال ألفاظه على مسائل العقيدة، وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الصلاة، ثم الدعوة إلى الفلاح، والتذكير بالمعاد. ولما كان الأذان بهذه المكانة، رفع الله سبحانه من شأن المؤذنين وأعلى درجاتهم. جاء عن عدد من الصحابة أنها نزلت في المؤذنين، وقد تكاثرت النصوص النبوية في بيان مكانة المؤذن وعظيم أجره عند الله. ومن هذه الفضائل حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال أهل العلم: ومعنى ذلك أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى لما يرونه من الثواب. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. ومنها شهادة الكائنات له يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي أن الناس لو يعلمون ما فيهما من الثواب العظيم والأجر الجزيل ثم لم يجدوا طريقا للقيام بهما إلا القرعة لفعلوها واقترعوا من أجل تحصيل فضلهما. ومنها مغفرة الله له، وأن له أجر من يصلي خلفه. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه النسائي. وقد نص جماعة من أهل العلم أن الأذان أفضل من الإمامة لهذه النصوص المتكاثرة في فضل الأذان والمؤذن، لذا تمنى الفاروق عمر رضي الله عنه القيام بهذه الشعيرة لعظيم أجرها لولا انشغاله بأمور الخلافة، فقال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وذلك لما في القيام بشعيرة الأذان من الارتباط والدقة في تحري أوقات الصلاة في اليوم والليلة، ما يجعل المؤذن يتخلى عن كثير من الاهتمامات التي يفعلها غيره من الناس. وهذه الفضائل والأجور العظيمة للمؤذن فيها حافز لمن كان أهلا لهذه الولاية لكي يكون له نصيب منها، وفيه إشارة وتوجيه إلى تقدير هذه الصفوة الكبيرة واحترامهم، فهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. فمن رفع الله قدره وشرفه فحري بأهل الإيمان تقديره.

0: واحترامه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان.

فيصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الجاثية.
1: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها 1 سنة صيامها وقيامها.

هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة القصص.

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

مستمعينا، يصيب التوتر الذي يصاحب العودة إلى المدرسة الطلاب من جميع الأعمار، ولكن نحن كأولياء أمور آباء وأمهات من واجبنا أن ندرك جذور القلق المدرسي وما يمكننا القيام به لمساعدة أبنائنا الطلبة على التعامل مع مخاوفهم. فحتى مرحلة ما قبل المدرسة تتركز الحياة على البيت والوجوه المألوفة، ثم تأتي مفاجأة كبرى وهي أن يجبر أطفالنا الصغار على التعامل مع الأغراب من معلمين وأطفال وغيرهم. هنا يأتي دور الأب والأم. أولا يجب علينا البقاء هادئين.

لأن القلق معد، فمع اقتراب موعد العودة إلى المدارس من الطبيعي أن تقابل أولياء الأمور بعض التحديات مع أطفالهم، خاصة إذا كان الطفل عنيدا. والخطوة الأولى في التعامل مع الطفل العنيد هي تفهم مشاعره، فالأطفال غالبا ما يعبرون عن عنادهم بسبب شعورهم بالقلق والخوف من التغيير. فأيتها الأم، تحدثي مع طفلك بلطف وحاولي فهم ما يقلقه بشأن العودة إلى المدرسة، فقد يكون لديه مخاوف من أدائه الدراسي، أو لديه مخاوف من التعامل مع المدرسين والطلاب، أو حتى التكيف مع الروتين الجديد. فالاستماع له وتفهم مخاوفه والتعاطف مع ما يشعر به قد يساهم بدرجة كبيرة في الوصول لوضع أفضل. من المهم أعزائنا أولياء الأمور أن تكون هناك قناة تواصل مفتوحة وصادقة بينكم وبين أطفالكم. شجعوهم على التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدون خوف، فعندما يشعر الطفل بأن رأيه مسموع ومهم سيكون أقل عنادا وأكثر تعاونا. وعندما يتحدث ونحن نستمع إليه ونظهر اهتمامنا بما يقول، هذا يمكن أن يساعد في بناء علاقة أقوى وأكثر ثقة بينكم كآباء وأمهات وبين أطفالكم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في جمعة متجددة من جمعات إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، حيث نطل عليكم في جمعتنا هذه بأجمل إطلالة كنتم تنتظرونها، والتي نذكر فيها فضائل يوم الجمعة، كما لا يخفى على كثير منكم فضائل هذا اليوم العظيم الذي خصه الله من بين الأيام جميعها. وقد بلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبلغ لأمته عظم هذا اليوم وما تحدث فيه من أمور جسيمة وعظيمة في قدرها. فمن فضائل هذا اليوم العظيم التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت

وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. رواه مسلم. إذن انظر يا عبد الله ما مدى عظم هذا اليوم، فهو عيد للمسلمين جميعا من أقصى الأرض إلى أقصاها، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، أي مستمعة حتى تطلع الشمس، أي تنتظر الساعة بين الفجر والشروق، شفقا من الساعة إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في صلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. رواه مالك وأحمد وابن حبان والحاكم. إذن مستمعين الأفاضل، خير يوم من هذه الأيام جميعها من أول أسبوعنا إلى آخره هو يوم الجمعة، وكما قلنا من فضائل فلا تحصى فضائل هذا اليوم لعظم قدره عند المسلمين. وقد أجل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم بساعة إجابة يستجيب فيها للعبد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. متفق عليه. فيا لله ما أحلم الله حيث يجعل لنا ساعة إجابة يستجيب فيها دعاء العبد. وهناك ساعات عديدة تستجاب بها الدعوة، ومنها هذه الساعة، ساعة يوم الجمعة. ومن فضائل يوم الجمعة أيضا أنه يوم عيد متكرر كما قلنا سابقا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل. رواه ابن ماجه. ومن فضائله أيضا أنه يوم
تكفر فيه السيئات.

فعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. ما أعظم هذا اليوم وما أجل قدره، ويا طوبى من كان حظه منه كبيرا وعظيما، كما أن فضله لا يقتصر فقط على الاستماع للخطبة، بل حتى أن فضله يمتد حتى للمشي إلى الجامع، فإن الماشي إلى الجمعة له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة. ونعم بالله، فنحن نؤمن جميعا أن الله على كل شيء قدير، وأن ذلك ما عليه بعسير، فهو سبحانه إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيا سبحان الله، لكل خطوة للماشي إلى الجمعة أجر صيام سنة وقيامها، بل إن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخاتمة. نعم، هي من علامات حسن الخاتمة، حيث يأمن المتوفى فيها من فتنة القبر. اللهم اجعلنا من المتوفين في تلك الليلة. فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. اللهم أجرنا من عذاب القبر، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما قلنا سابقا أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. كما أن الأعمال الصالحة يا عبد الله، إن عملتها في هذا اليوم فبها فضل عظيم جليل، وهذا الفضل يختلف عن سائر الأيام، فلهذا اليوم خاصية في الأعمال كبيرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة.

من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. صححه الألباني. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الأعمال جميعها التي ذكرها سيد البشر صلى الله عليه وسلم يراد منها عملها في يوم الجمعة، أو استحباب عملها في يوم الجمعة. ففي لفظة وراح إلى الجمعة دل صلى الله عليه وسلم، ففي لفظة وراح إلى الجمعة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في أول الحديث يوم الجمعة. صلى الله عليك يا رسول الله، وكتبنا الله من الداخلين معك إلى الجنة ومن المرافقين لك بإذن الله. إخوة الإيمان، ما زلنا في تواصل معكم مع إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين في خاطرة عن فضائل يوم الجمعة. أيها الإخوة الأحباب، ذكرنا لكم آنفا فضائل هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، الذي خصه الله سبحانه وتعالى من بين أيام الأسبوع جميعها لعظم قدره وجليل وقعه على النفوس وقدير مكانته عند العلي القدير. وكما أن لهذا اليوم فضلا بل فضائل، فلهذا اليوم آداب جامعة يستحب للمسلم أن يتحلى بها وأن يستن بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. من تلك الآداب: إن كان الرجل إماما فيستحب له أن يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن الآداب كذلك أنه يستحب على المسلم أن يكثر في هذا اليوم من الصلاة على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه النووي وحسنه المنذري. إلى جانب ذلك كله، صلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأت، وتسقط الجمعة بسبب بعض الأعذار كالمرض والخوف. وكما أن الاغتسال يوم الجمعة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، متفق عليه. وفي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة

واجب على كل مسلم، رواه مسلم. وإلى جانب الغسل والتطهر، يستحب للإنسان التطيب والاستياك ولبس أحسن الثياب في يوم الجمعة، فإن ذلك من أدب المسلم في شأنه كله. فعن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، رواه مسلم. أيضا أخي المستمع الكريم، إلى جانب حضورك إلى صلاة الجمعة، يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طووا صحفهم وجلسوا يسمعون الذكر، متفق عليه. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه، أي كأنما تصدق بناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. فانظر يا عبد الله، أين السباقون إلى الجمعة أو إلى الجماعة بشكل عام؟ نسأل الله جميعا أن نكون من المبكرين إلى الصلوات، وأن يجنبنا التأخير واللامبالاة. ذكرنا أيضا أن من فضل الله تعالى على ابن آدم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، وهذا حديث يثبت أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام. ذلك إنما هو من فضل الله علينا معاشر المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة

صلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. أيضا يا عبد الله، إلى جانب حضورك إلى صلاة الجمعة وتبكيرك إلى الصلاة، فيجب عليك الإنصات للخطبة ولما يقوله الخطيب بها، والاهتمام بما يقال فيها حتى وإن كان مكررا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وزاد أحمد في روايته: ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. وعند أبي داود: ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرا. صححه ابن خزيمة. أي انتقل أجر هذه الصلاة وثوابها من أن كانت أجر صلاة جمعة أصبحت صلاة عادية كصلاة الظهر. أخي المستمع الكريم، تكلمنا عن الحال التي ينبغي للمسلم أن يتبعها في هذا اليوم العظيم، وللقرآن في هذا اليوم نصيب أيضا، فيستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. لذا فأكثر أخي المستمع الكريم من قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك، لكي يكون لك نور يضاء لك ما بين الجمعتين. إذن أخي المستمع الكريم، انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ كيف أنه بقراءتك آيات من القرآن يضاء لك ما بين الجمعتين. فيا لله، كم أن رحمته وسعت كل شيء. بالإضافة إلى ذلك أخي المستمع الكريم، يجب عليك الانتباه إلى أمر قد يقع فيه بعض المسلمين، ألا وهو إفراد يوم الجمعة بصيام وليلته بقيام، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. ويقصد بذلك على سبيل المثال أن يكون صوم يوم الجمعة من بين صيام الأيام البيض، أو من صيام شهر رمضان المبارك، فإنه لا يدخل بهذا الحديث. والواجب على من أراد صيامه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله
أو يوما بعده.

متفق عليه، واللفظ للبخاري. كذلك أخي المستمع الكريم، من الأمور المستحبة يوم الجمعة أنه إذا دخل المسلم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، استحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس للخطبة، وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس. رواه مسلم. كما أنه يستحب الصلاة قبل الجلوس للخطبة، كذلك يستحب الصلاة بعد الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. رواه مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وكما أنه يستحب للمصلي أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس للخطبة، كذلك يستحب للمسلم أن يصلي بعد الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. رواه مسلم. وكذلك يستحب، بل يجب علينا دائما وأبدا، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد هذه الأمة وحامل لوائها، وهو الذي هدانا إلى هذا الطريق المستقيم، والذي أبعدنا عن طرق الضلالة التي كانت الأمة تعيشها قرونا مريرة. ولكن يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في يوم الجمعة، وذلك لما رواه أبو سعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. رواه أبو داود والبيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد. إذن وبعد أن استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى فضائل هذا اليوم العظيم، وإلى الأعمال التي يستحب للمسلم القيام بها في هذا اليوم، نتطرق الآن إلى الأخطاء الشائعة في يوم الجمعة. فمن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المسلمون تركهم لصلاة الجمعة أو التهاون بها، بل قد تجر على صاحبها الويلات ويذوق بعدها الحسرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وكذلك

الأخطاء التي تنتشر بين أوساط المسلمين عدم استحضار بعضهم للنية في إتيان الجمعة، فتراه يذهب إلى المسجد على سبيل العادة.

الجمعة، فتراه يذهب إلى المسجد على سبيل العادة، أي أنه اعتاد على الذهاب إلى المسجد كل يوم جمعة. والنية شرط لصحة الجمعة ولصحة غيرها من العبادات والأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. رواه مسلم. ونختم هذه الخاطرة المباركة بنقطة تكثر في المساجد، ألا وهي تخطي الرقاب والتفريق بين اثنين وإيذاء الجالسين والتضييق عليهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو يخطب: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه ابن ماجه. وهكذا أيها الإخوة، وصلنا وإياكم إلى نهاية مطاف خاطرتنا المباركة هذه التي استمتعنا وإياكم فيها بالتذكير، فقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد حرصت إذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين على تذكير المسلمين أجمعين بفضائل هذا اليوم العظيم التي لا ينبغي أن تخفى على كل مسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ويكتبنا من المقبولين في هذا اليوم المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات كل من محدثكم عبر الأثير حسن أحمد، ومن التنسيق منال عتيق. وإلى أن يتم نقل الصلاة نبقى مع هذه التلاوة المباركة من القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدة

0: حاجتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون. استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا

نصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد.

0: محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: به ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد، لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
0: متفق عليه.
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: رواه مسلم.
1: اللهم لك سجدت.

0: أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: عند الجلوس بين السجدتين.
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي تأسر لب السامع. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة قاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في رحلة بين آيات هذه السورة العظيمة. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا.
3: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا، وأنت أعلم به منا.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون

بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

يخادعون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعزائنا أولياء الأمور، قد يكون القلق بشأن أطفالنا وأدائهم التعليمي وتلبية احتياجاتهم أمرا طبيعيا، غير أنه ربما يتحول إلى اضطراب قلق خطير يصعب التعامل معه. وفيما يلي بعض النصائح العملية لإدارة قلق العودة إلى المدرسة بالنسبة للآباء. تسوق مستلزمات العودة للمدرسة بشكل تدريجي. يمكن شراء القوائم واللوازم المدرسية شيئا فشيئا طوال فصل الصيف عندما تتوفر عروض جيدة وخصومات في المتاجر الكبيرة، كذلك تخصيص ميزانية لنفقات المدرسة مبكرا. وأفضل طريقة لتجنب صدمة ارتفاع الأسعار هي التخطيط مقدما، فنراجع الميزانية قبل بدء العام الدراسي مع تحديد وقت لنفسنا ولأطفالنا، ونقوم بتصميم جدول عائلي كبير لتتبع الأحداث المدرسية والأنشطة بعد المدرسة والواجبات المنزلية والمهام الأخرى وضرورة تثبيته في مكان واضح في المنزل. ومن الجيد مراعاة نصائح السلامة الشخصية، فنذكر طفلنا بنصائح ركوب الحافلة المدرسية، وإذا كان يمشي إلى المدرسة فلنحدد المسار الأكثر أمانا والذي يحتوي على أقل عدد من المعابر، ونتدرب على الطريق مع الطفل، ولا ننسى تذكيره بإشارات الشارع، ومع التأكد من أنه يعرف ما يجب فعله إذا اقترب منه شخص لا يعرفه. كذلك مستمعين، إنشاء شبكة من الآباء الذين يمكنهم التناوب على نقل الأطفال من وإلى المدرسة. هذه الطريقة لن تقلل الضغوط المتعلقة بالقيادة فقط، بل ستعمل كذلك على تعزيز الشعور بمزيد من الدعم والاطلاع بشكل دائم على المستجدات من خلال التواصل مع آباء يتعاملون مع نفس الضغوط. كذلك التحدث إلى معلم الفصل قبل بدء العام الدراسي، فإذا كانت مخاوف أولياء الأمور تتركز حول قضايا الفصل الدراسي مثل قلق الانفصال أو مخاوف السلوك، فيمكن التحدث إلى المعلم قبل بدء العام الدراسي. وللتأمل الذهني أحبتنا الكرام لبضع دقائق يوميا فائدة في تقليل التوتر والقلق، فالبدء بخطوات صغيرة مثل الاستمتاع برائحة القهوة الصباحية لتعزيز اليقظة الذهنية وتقليل التوتر وتحسين التفاعل مع الطفل. ويمكن أيضا ممارسة التنفس العميق أو قراءة كتاب لتقليل المخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأخيرا، إذا كان أحد أولياء الأمور يجد صعوبة في التعامل مع المخاوف أو تحول قلقه إلى انفعال مستمر وتقلبات مزاجية متكررة يصاحبها أعراض جسدية مثل الصداع وتوتر العضلات وآلام المعدة، فهنا بالإمكان طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب.

0: أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نبقى مع سورة الكهف وتلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتتم إلى تلاوة مباركة من سورة الكهف، تلاها عليكم القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحجر.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته؟ أو لجأ إليك فسلمته؟ أو هرب إليك فطردته؟ أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم.

0: النعيم.
1: اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته،

وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فنحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل علينا، فأعتقنا يا الله. وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أولى بالكرم والجود، فتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. مع نهاية فصل الصيف مستمعينا الأحبة، تعود الحياة إلى أروقة المدارس ومقاعد الفصول، والعودة إلى الدراسة ليست حدثا عابرا، بل هي نقطة انطلاق لرحلة تعليمية جديدة، فرصة لتجديد العزائم وصقل المهارات وبناء القيم. وكما يتهيأ المسافر قبل سفره بالتخطيط وإعداد الزاد، يتهيأ الوالدان بحكمة لتجهيز أبنائهم نفسيا وبدنيا وإيمانيا وعلميا، حتى يكون العام الدراسي بداية مشرقة وليست مجرد التزام روتيني. فالوالدان هما المهندس الأول لتجربة ابنهما المدرسية، وتهيئة الأبناء ليست مهمة عابرة، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلهم.

تبدأ من قبل دقات أول جرس مدرسي وتستمر حتى تكتب له إنجازاته. لذلك نبدأ إذن أيها الأحبة هذه الرحلة بحكمة وعلم وقلب مفتوح لنصنع عاما دراسيا ليس فقط مليئا بالدروس بل مليئا بالمعاني والنمو والنجاح. لا شك أن العامل النفسي هو البوابة الأولى للنجاح، فالأبناء الذين يبدأون العام بروح إيجابية يواجهون التحديات بثقة وطمأنينة أكبر ويبدعون ويتجاوزون التحديات بسهولة. أيضا كثير من الأبناء يشعرون بالرهبة من الصف الجديد أو المعلمين الجدد، وهنا يأتي دور الحوار الدافئ والاستماع لمخاوفهم دون تهوين أو تهويل، ثم تحويلها إلى دوافع للتقدم. ثم هل يشعر طفلك بالرهبة من صف جديد أو معلم لم يتعرف عليه بعد؟ اجلس معه، استمع لمخاوفه دون تهوين أو تهويل، وشاركه قصصك المدرسية الممتعة. فلا بد أن تحول هذه المخاوف إلى حماس للتعرف على أصدقاء جدد وخوض تجارب فريدة. ويلعب التشجيع والتحفيز بكلمات الدعم حتى لو كانت بسيطة دورا في ترك أثر عميق في نفسية الابن، مثل قولك أنا واثق أنك ستبهرني هذا العام بإنجازك، أنا فخور بك، أنت بطل. كما يمكن إجراء تدريب للتكيف مع الوضع الجديد، ويمكن محاكاة أجواء اليوم الدراسي في البيت قبل بدايته، مثل الاستيقاظ مبكرا وتجهيز الحقيبة لتخفيف الصدمة الانتقال من العطلة إلى المدرسة. ولا ننسى أيضا الاحتفاء بالعودة، حول هذا الحدث إلى مناسبة مبهجة. يمكنكم مثلا إعداد وجبة خفيفة معا، أو تزيين ركن صغير في المنزل للواجبات، أو حتى لالتقاط صور تذكارية في أول يوم دراسي وسرد حكايات لأشخاص تجاوزوا العقبات في مسيرتهم الدراسية، مما يحفز الابن على الإيمان بقدرته على النجاة. فهذه الممارسات البسيطة تمنح بداية إيجابية لا تنسى.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي نستمع إلى جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر

نذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: تعر
1: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الإسراء. اللهم
3: اللهم
2: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك.

بك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
3: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب.

0: إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
1: أعوذ

بصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

يعلمون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

بل أحياء ولكن لا تشعرون

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.